0: Ini anak harus berhenti dulu. Masuk.
1: آيات للسائلين الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. نقل
2: تكسر اسمه ما سويت

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تك تك تك تك صدو تك تو تيك ساتو cek 1 2 3 dicoba cek
1: يرتد إليه طرفه يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع مش رمشة عين كما يقول بعض الناس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لا قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا يرتد إليه طرفه نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله كل العرش قصرا كله أعطيكم مثال شخص أغنى أهل الأرض أغنى أهل الأرض مريض مرضا جيء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك وإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى وقد يأتي إنسان وينفت عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرية كانوا بخلاء والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع فأبوا أن يضيفوهم فبقي الصحابة خارج القرية معرسين يعني في الليل كما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا معرسين فلدغ شيخ القبيلة وشيخ القرية لدغ بعقرب لدغته عقرب وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء وقالوا هل إن شيخنا قد لدغ فهل نجد عندكم شفاء أو رقية. فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لك منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة. الله على كل شيء قدير. فقالوا معلش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم. فقام فكأنما فك من عقال. إيش معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد،

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير

0: جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.
1: وأنت كذلك جزاك الله خيرا.
2: نعم جزا الله أخانا أوفى خير الجزاء. هل عندكم كلمة أو كلمة ما يتعلق بهذه القراءة يا شيخنا؟
1: نعم هذه قراءة ما علينا إلا أن نقول لصاحبها أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خير على حسن الأداء حفظا وأحكاما ومخارج، زادك الله حرصا وتوفيقا.
3: Jadi Syekh Abdul Hakim memberikan komentar terhadap bacaan qiraah dari Al-Akh tadi, bahwa bacaan qiraahnya adalah bacaan qiraah yang bagus. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair alal ada. Demikian juga hafalannya dan hukum-hukum maupun makhrajnya. Dan beliau memberi tambahan doa, zadakallahu hirsan wa taufiqan. Semoga Allah menambah semangat dan taufik kepada al-akh al-qari tadi. Barakallahu fikum.
2: Naam, hadhihi biriwayat Hafiz an 'Asim syekhna.
1: Naam.
2: Thumma ندخل في الحصة الثانية وهي قراءة التصريف الذي قام به بعض إخواننا. تفضل على

0: إخوتنا أن تقوموا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلام.
1: فضيلة الشيخنا الكرام وجميع الحاضرين حياكم الله. يا فضيلة الشيخ، إن شاء الله نقرأ بعد تصريف الأفعال، لكن قبل أن نقرأ أن نعرف نفسي وإخواني. أولا اسمي عثمان وزملائي اسمه عبد الله ثم يحيى ثم علي ثم يحيى ثم أشرف ثم حافظ ثم فياض ثم أبو محصان ثم محمد فردوس. هل تسمح لنا يا شيخ؟
2: نعم تفضل.
1: نعم يا إخوان، أنا أقرأ ثم أنتم تقرؤون. أكرم يكرم إكرام مكرمون مكرمون أكرم لا تكرم مكرمون مكرمون أكرم يكرم ثم قاتل.

0: تقاتل مقاتل مقاتل قتل يقاتل ثم إسبطر يسبطر إسبطرار وسبطريرة ومسبطر مسبطر مسبطر إسبطر لا تسبطر مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر لا مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر مسبطر نعم يا شيخ هكذا ندرس الصرف جزاك الله خيرا
1: وجزاكم الله خيرا وزادكم الله توفيقا وثباتا
2: أمين اللهم أمين,
1: آمين.
2: عندنا سؤال شيخنا
1: آم.
2: يعني هل يدرس علم الصرف هكذا في بلدكم يعني في الجزائر؟
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت طرق تدريس الصرف قديما تدرس للمبتدئين بهذه المستوى, لكن عندما دخل اللحن ودخلت العجمة وأهملت اللغة العربية صارت هذه المرحلة التي أنتم فيها ونحمد الله على ذلك صارت للمستوى الجامعي ليس للمستوى التكميلي أو الثانوي. هذا مما يدل على أن معهدكم ومستواكم متقدم بإذن الله تبارك وتعالى, والأمور تبشر بخير, لأن إذا وجد ما رأيت في هذه الثلة وهذه الكوكبة من الشباب عندهم هذا المستوى فلعمري إن شاء الله تعالى أن الأمر تمشي أن الأمور تمشي إلى مستوى عال جدا, وبإذن الله تبارك وتعالى يكون لهؤلاء البراعم مستقبلا زاهرا إن شاء الله تعالى في حفظ متون الصرف والألفية وملحة الإعراب والأجرمية وشروحات مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وغيرها من الكتب التي كانت في زمن من الأزمنة في عهد الأولين تعتبر من المتون المفروضة التي لا يمكن تجاوزها من المرحلة الابتدائية, وهذا هو الذي أهلهم إلى أن يكون منهم الأصوليون والمفسرون وأصحاب الدلائل والقرائن. فنحن نأمل إن شاء الله تعالى أن يستمر هذا الجو العلمي في هذه المدرسة، لأن الغيث كما يقولون قطرة ثم ينهمر. الغيث لما يجي، المطر لما يجي لا يأتي مباشرة سيول، وإنما تأتي قطرات ثم ينهمر ويتدفق الغيث. فكذلك العلوم إذا وجد مجموعة مثل التي رأيت في النحو، ومثل ما رأيت النموذج الذي قرأ أواخر سورة يوسف بذلك الأداء وذلك تلك المخارج الصحيحة بعيدة عن العجمة بعيدة عن اللحن، فهذا دليل على أن كل من حضر معنا وكل من هم في هذه المرحلة من السن باستطاعتهم بإذن الله أن يكونوا سادة وأئمة في العلوم الإسلامية وأساتذة، بل أئمة إن شاء الله تعالى، والله الموفق.
3: Syekh Abdul Hakim Dahas tadi menyampaikan ketika beliau ditanya apakah tasrif juga dipelajari di Aljazair. Beliau menjelaskan bahwa dahulu di Aljazair memang diajarkan tasrif di jenjang seperti takmili. Tetapi dalam perkembangannya ada perubahan kurikulum sehingga tasrif itu baru diajarkan di jenjang perguruan tinggi. Sebenarnya Asy-Syaikh melihat bahwa apa yang sudah dilakukan di Ma'had Minhajul Asar ini pada jenjang ini belajar tasrif seperti itu dengan tingkatan yang bertahap yang diharapkan akan terus berkembang. Itu suatu hal yang sangat bagus. Beliau senang dengan hal itu. Dan beliau berharap agar nantinya siapa tahu jika para tullab sabar biiznillah dengan menempuh tahapan-tahapan itu, maka insyaallah bukanlah suatu hal yang mustahil kalau nanti ada orang-orang besar lahir dari ma'had ini. Dan beliau bersyukur dengan adanya metode pembelajaran yang sudah ditempuh di jenjang takmili ini. Beliau berharap semangat para santri untuk menghafal mutun, matan-matan itu tidak hanya berhenti di sini, tapi nanti berkembang menjadi menghafal mutun-mutun seperti Alfiyah, ya, dan syarah-syarah terhadap pelajaran-pelajaran nahwu yang lain seperti Mughni Al-Labib dan lainnya. Naam.
2: Jazallahu Syaikhana على هذه التوجيه. ثم سندخل في الحصة الثالثة وهي أسئلة من بعض الطلبة. هذه الأسئلة سيقوم به بعض إخواننا من الطلبة، سيسألون عن بعض المسائل. نعم، فللأخ عليه فليتفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا، كيف حالكم يا شيخ؟ Lau samahtani an wa'arifa nafsi awalan ya Syekh. Ismi Putra min Madinati Gorontali min Jazirat Sulawesi. Al-an ana fi fasli tsani min mahalati takmili. Aku muna li as'alakum ya Syekh. As-su'al, mal asbabul lati taj'alu asy-syakhsa qasiya al-qalbi wa sari'a al-ghadab. Naam, jazakumullah khairan ya Syekh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال له: يا رسول الله أوصني. قالت: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا: لا تغضب. قال الراوي: فكأن جماع الخلق في عدم الغضب. جماع الخلق في عدم الغضب، كأن جماع الخلق في عدم الغضب. الذي تدرج في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تريد أن تترجم جملة جملة ولا حتى في الأخير؟ لخص جيد. فالناصح لنفسه، الناصح لنفسه إذا كان أبا، أن يربي أبناءه على السيرة النبوية، لأن الله سبحانه وتعالى جمع لنا السيرة التي يرضاها في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكأن الطالب جزاه الله خير طرح سؤالا يريدنا أن نلخص موانع قسوة القلب وموانع الغضب. قال الله لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمأمور منا والمطلوب منا ما هو؟ هو العفو. لقد جمع الله الخلق الحسن في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. إذا أردت أن لا تكون غضوبا على الخلق فماذا تفعل؟ خذ العفو. اليوم بإذن الله تعالى في هذه الأمسية، ونرجو أن تكون ساعة الإجابة الدعاء المستجاب، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح شأننا كله، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نفهم ما معنى خذ العفو. خذ العفو بمعنى أن الناس تتنوع طبائعهم، عندهم طبائع مختلفة، هذا قاسي وهذا لين وهذا بليد وهذا ذكي وهذا كريم وهذا بخيل وهذا جاهل وهذا متعلم وذلك، وهم كلهم أنت تخالطهم تتعامل معهم، ولا شك أن فيهم في كل واحد فيهم جانب من الخير، في كل واحد فيه جانب من الخير، فأنت تأخذ ذاك الجانب الخيري والجوانب الأخرى لا تغضب نفسك عليه، وليس بالضرورة أن يكون مثلك في ذاك الخلق الذي أنت جيد فيه. فخذ العفو، ما معنى العفو؟ ما تفضل به هذا ذاك الشخص من الأخلاق الطيبة، وأما الأخلاق السيئة فلا تبالي بها، وبالتالي سوف لا تغضب إن شاء الله تعالى، سوف لا تغضب وسوف لا تطور على العباد. قسوة القلب، قسوة القلب تأتي من البعد عن الله عز وجل، لأن الذي يقرأ القرآن الكريم ويعيش حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف أنهم كانوا أصحاب قلوب رحبة وصدور متسعة لأخلاق العباد، كيف أوذوا، كما قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. سنة الله أن النصر يأتي ولا مبدل لكلمات الله. ولو كبر عليك إعراضهم، إذا ضاقت يعني نفسك وضاق قلبك بكونهم معرضين عنك، ضاق قلبك، اذهب، وهذا تهديد، اذهب وأتهم بآية، اتخذ نفقة في الأرض أو سلم في السماء وجئهم بآية واهدهم بها، لن تستطيع إلى ذلك السبيل، فما عليك إلا أن تصبر على العباد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أعطني من مال الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أحسنت إليك؟ تراني أحسنت إليك؟ قال: ولا أجملت، لأن هذا المال ليس مالك. فقام الصحابة رضي الله عنهم وأرادوا أن يضربوه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في بيتي فأتني. فجاءه في البيت فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه، فقال له: هل أحسنت؟ قال جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصباح وكنت مع أصحابي فأتني وقل هذا الكلام، قل هذا الكلام في حضرتهم، فإنه أصبح في قلوبهم شيء. فجاء وقال الكلام هذا أمام الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى لي ومثل هذا الرجل كمثل رجل هربت ناقته فجعل الناس يجرون وراءها ليمسكوها، فقال خلوا بيني وبين ناقتي، خلوا بيني وبين ناقتي، فأخذ لها من حشاش الأرض ثم أمسكها من خطامها. هذا مثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في اللين، وأن قسوة القلوب لما تأتي لما يكون الرد السريع والسيئة بالسيئة، ولكن إذا أردت أن تكسب قلوب الناس عليك بالكلام الطيب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين وعلى السنة.
3: نعم. Saya rangkumkan dan beri beberapa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, menjawab pertanyaan bagaimana cara agar seseorang tidak memiliki kekerasan hati dan tidak mudah marah. Maka Asy-Syaikh Hafidzahullah menjelaskan dimulai dari penyampaian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang meminta wasiat kepada Nabi, "Ausini, berikan aku wasiat." Nabi menjawab, "La taghdab, jangan engkau marah." Dan itu pertanyaan yang berulang, "Berikan aku wasiat," dan Nabi menyampaikan "La taghdab." Diulang lagi. Diulang pertanyaannya, diulang juga jawabannya. La taghdab. Maka Asy-Syaikh menjelaskan bahwa jima'ul khuluq fi adamil ghadab. Yang terkumpul pada akhlak yang baik itu adalah dengan meninggalkan sikap marah. Dan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala kebaikan dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada pada akhlak yang agung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disebut oleh Allah taala agar kita meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian teladani, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan kehidupan hari akhir. Nah, seseorang yang bersikap an-nasihah terhadap dirinya, kalau dia adalah seorang ayah, maka hendaknya dia mentarbiyah anak-anaknya di atas sirah nabawiyah, peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan sirah yang Allah ridai, dan Allah telah menentukan bahwa Nabi kita benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian Syekh menyatakan seakan-akan penanya tadi mengajukan pertanyaan yang menginginkan agar kita meringkas apa sih hambatan-hambatan atau hal yang menghalangi agar hati seseorang itu tidak keras dan supaya dia tidak mudah marah. Maka beliau menyebutkan ayat Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah lah, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau kaku, kasar, keras hatimu, niscaya mereka akan menjauh pergi dari sekelilingmu. Kemudian Allah menjelaskan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkaramu. Dan kata Syekh, yang diperintahkan dari kita adalah al-afwu, memberi maaf. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan penyebutan akhlak yang mulia dalam firman-Nya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil musyrikin wa'arid anil jahilin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, khudil afwa, berilah pemaafan, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka jika engkau tidak ingin menjadi orang yang mudah marah, apa yang hendaknya engkau lakukan? Maka di sore hari ini, kata Syekh, di hari Jumat ba'da asar, ya, yang beliau berharap semoga Allah menjadikan ini adalah waktu mustajabahnya doa. Nas'alullaha an yufaqihana fi dinina.
1: Amin.
3: Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang faqih, paham dengan ajaran agama kita. Wa an yusliha sya'nana kullah. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita seluruhnya. Wa an yuhayyi'a lana min amrina. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa manusia itu tabiatnya beragam, bermacam-macam. Ada orang yang kaku, ada orang yang lembut, ada orang yang bodoh, ada orang yang cerdas, ada orang yang mulia, dermawan, ada orang yang bakhil, ada orang yang belum tahu apa-apa. Sedangkan kita bergaul, berinteraksi dengan semua karakter itu. Yang penting untuk diperhatikan adalah pasti pada masing-masing orang itu ada sisi kebaikannya. Ada sisi kebaikannya. Maka ambillah sisi kebaikan itu. Jangan engkau kemudian terlalu fokus pada sisi-sisi lain yang buruk, kemudian engkau marah pada hal itu. Engkau hendaknya lebih memikirkan sisi-sisi kebaikannya. Maka di antara bimbingan Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, berikan pemaafan, itu artinya ambillah sisi yang baik dari orang itu dan abaikan yang lain. Maafkan. Lupakan. Itu dalam hal yang memang bisa dimaafkan. Nah, maka kalau seseorang memikirkan hal ini, maka dia akan mudah untuk menjadi orang yang lebih sabar, tidak mudah marah. Nah, sedangkan hati yang kaku, yang kasar, yang keras, itu terjadi karena orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Al-Qur'an dan mencermati kehidupan para nabi alaihimus salatu wassalam dan melihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang hatinya begitu bersih, dadanya lapang, akhlaknya baik. Bagaimana para nabi itu disakiti? Mereka disebut dalam Al-Qur'an fasabaru ala ma kudzibu wa udu. Mereka itu sabar ketika mereka didustakan dan mereka disakiti. Nah, maka ini adalah teladan dari para nabi alaihimus salatu wassalam. Allah mengingatkan rasulnya bahwa para rasul terdahulu sebelum engkau sudah didustakan. Tetapi dia sabar terhadap sikap-sikap pendustaan itu dan sikap-sikap yang menyakitkan. Itu adalah sunnatullah dan pertolongan Allah akan datang. Tidak ada yang bisa merubah sunnah Allah ini. Jadi ini secara ringkas sebagian apa yang disampaikan oleh Syekh dalam menjelaskan atau menjawab satu pertanyaan tadi. Naam, barakallahu fikum.
2: Naam, summa ندخل الآن في الحصة الرابعة وهي توجيه وكذلك إرشادات قصيرة لنا ولجميع طلبة في هذه المرحلة التكميلية. نعم، وعلى شيخ فليتفضل. أشكرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة النصيحة: أترك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ينصح أحد الصحابة فهي نصيحة للجميع. لما يقول لي معاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هي نصيحة لمعاذ ونصيحة لك أنت. لما يقول لمعاذ: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة، وخالق الناس بخلق حسن، هي نصيحة لمعاذ ونصيحة لك أنت. كما أن أوامر الله هي أوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر لنا. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود، هذا الحديث الذي بين أيدينا هو المقصود، وهو النصيحة التي تناسب الطلاب. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي في ماذا؟ في كل شيء. لم يقل المؤمن القوي في العضلات في الصحة، ولا المؤمن القوي في المال، ولا المؤمن القوي في كسب الرزق، ولا المؤمن القوي في حفظ متون الصرف والنحو، ولا القرآن، وإنما في كل شيء. لما يكون قوي، قوي في قيام الليل، قوي في رواتب الصلوات، قوي في صلاة الضحى، قوي في تلاوة القرآن، قوي في الذكر، قوي في البكور، قوي في الصبر والجلوس للحلقات، قوي في الصبر على الأذى الذي يأتي من الناس. المؤمن القوي جملة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نحن سنختار المؤمن القوي في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي سوف ننزلها على طلب العلم، وهذا التنزيل لست أنا الذي نزلته، إنما نزله من هو؟ الإمام السعدي رحمه الله تعالى، عنده رسالة تسمى الفتاوى السعدية، يشرح هذا الحديث بهذه الصيغة، يقول المؤمن القوي في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ المتون، في شروحاتها، في مراجعتها، وفي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلاهما فيه خير، إلا أن القوي خير وأحب، خير وأحب. يعني لما تنظر إلى الترتيب هو خير من غيره، ومحبوب أكثر من غيره. المؤمن القوي الذي يطلب العلم، يحفظ القرآن، يحفظ المتون، أولا عنده منزلة عند الله، ثانيا محبوب عند الله أكثر من غيره. أسجل؟ أنت تسجل؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم كيف يكون المؤمن قويا، فأعطانا أربع نصائح: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. كيف يكون سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حيرنا ثم أجابنا، كأن السؤال: يا رسول الله كيف أكون قويا؟ فأعطانا الدواء، ما تركنا هكذا. ينبغي أن تكون حريصا على ما ينفعك، والحرص هنا الحرص على ما ينفعنا، نحرص على العلوم النافعة، نحرص على المتون المهمة، كما كنا نرى العقيدة، النحو، اللغة، المطالعة، الخط، الإملاء، الأدب، الصرف، هذا من الحفظ، من التنظيم، تنظيم برنامج للعلوم، تحرص على ما ينفعك من العلوم، تحرص على ما ينفعك من الكراس، حتى الكراس الذي تكتب فيه ينبغي أن يكون كراسا أو كراسة ذات قيمة، لأن هذا الكتاب التي ستكتبها ستبقى الدهر، سيكبر أبنائك وأحفادك ويطلعون ويقول جدنا كان يقرأ في هذا الكتاب فيقتدون بك، حتى على نوعية القلم، لا ينبغي أن تأتي بقلم هزيل، وإنما تأتي بقلم يكتب جيدا ويعينك على الكتابة والخط الجميل. تحرص على ما ينفعك الزملاء الذين تبيت معهم ويكونون أقوى منك وأنظف منك وأحرص منك وأذكى منك، لا تذهب عند الضعيف، اذهب عند قوي لتقتدي به. حرص على ما ينفعك على من سيشرح لك المتن، وأني أرى في هذه اللائحة أنكم تدرسون عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين إمام وهو تلميذ الشيخ السعدي، هو أنجب تلاميذ الشيخ السعدي، ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. حرص على ما ينفعك، الحرص وحده لا ينفع، فلا بد أن تسأل الله واستعين بالله، دائما تطلب الله يا ربي أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم زدني علما زدني علما زدني علما. يكون همك الأكبر، همك الأكبر هو طلب العلم. الناس عندهم هموم، جمع الأموال، بناء المساكن، شراء السيارات، ملء المخازن، السفر، النزهة، أنت همك كيف تصير عالما تعلم الناس، عالما تعلم الناس، تخرج الناس من الظلمات إلى النور. الدنيا الأمة تنتظر منك، كلكم تنتظركم الأمة لتخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم. حرص على ما ينفعك واستعين بالله، أكبر دعائك عن الآخرة وعن العلم، أكبر دعائك عن الآخرة صلاح شأن الدنيا والآخرة ولا سيما الآخرة، والهم كذلك الذي ينبغي أن يتكرر منك وهو طلب العلم، كيف تحفظ القرآن، كيف تدرك الرواية، كيف تذهب عنك العجمة، كيف تعرف التفسير، كيف تعرف اللغة العربية، كيف تعرف الخط، كيف تعرف العقيدة، متى؟ هذا هو الهم، استعين بالله. والثالثة لا تعجزا، لا تنام. قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بفورها، تبكر وتنام مبكرا، تستيقظ مبكرا وتنام مبكرا، لأن الله تعالى قال وجعلنا الليل لباسا والنوم سباتا. التقوي على عبادة الله وطلب العلم استعين بالله ولا تعجزا. لا تعجز أن تلخص الدروس وتراجع الدروس وتذاكرها وتحفظها، والله يعينك. إذا فعلت هذا وحصل نقص ماذا تقول؟ قدر الله ما شاء فعل، أنا أديت الذي علي. قدر الله ما شاء أو قدر الله ما شاء فعل. أما أن لا تفعل شيئا وتقول قدر الله ما شاء فعل، أنت كذاب، أنت لا تؤمن بقدر الله ما شاء فعل. ولعل الأستاذ يلخص لكم هذه الكلمات إن شاء الله تعالى.
3: الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada kita, dan beliau menekankan bahwa nasihat Nabi untuk seorang sahabat itu berlaku umum untuk siapa saja. Kalau Nabi berpesan dengan suatu pesan kepada satu sahabat, itu juga berlaku untuk semua kaum muslimin. Beliau mencontohkan bahwa bagaimana ketika Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, demi Allah aku benar-benar sangat cinta kepadamu, la tada'anna dubura kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong saya, ala dzikrika, untuk bisa senantiasa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku, mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Ini sebenarnya adalah nasihat untuk Mu'ad, tetapi juga nasihat untuk semuanya, untuk Anda, untuk kita. Ketika Nabi berkata kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan. Kalau engkau berbuat keburukan, iringi dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada manusia. Ini adalah nasihat untuk Mu'ad bin Jabal, tapi juga nasihat untuk kita semua. Sebagaimana perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga perintah untuk kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, dibandingkan orang mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masingnya ada kebaikan. Nah, orang beriman yang kuat, yang dimaksud itu kuat dalam hal apa? Kuat dalam segala sesuatu. Kuat fisiknya, kuat kesehatannya, kuat hartanya, kuat dalam mencari rizki yang halal, kuat ketika menghafal matan-matan, sorof, nahu, kuat tilawah Al-Quran dalam segala hal. Nah, dan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, di dalam karya beliau Al-Fatawa As-Sa'diyah, beliau mensyarah hadis ini. Hadis Al-Mu'minul Qawi Khairun wa Ahabu Ilallah Minal Mu'minul Da'if. Itu disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Al-Fatawa As-Sa'diyah. Kemudian, di antara yang disampaikan oleh Syekh, bagaimana seorang mukmin itu bisa kuat, beliau menyebutkan empat poin utama. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau dalam mendapatkan segala yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Itu poin yang pertama untuk menjadi orang beriman yang kuat. Poin yang kedua, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Poin yang ketiga, wala ta'jizan. Jangan lemah. Jangan malas. Jangan kendor semangat. Kemudian yang keempat, apabila terkena musibah, jangan berkata, duhai seandainya tadi saya tidak begini, niscaya kejadiannya enggak begini. Enggak boleh. Kalau terkena musibah, seorang hendaknya mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, atau bisa juga qadarullah. Jadi Syekh mengingatkan dua bentuk pengucapan. Bisa qaddarallahu atau qadarullahi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas takdir Allah, dan Allah ketika menakdirkan akan terjadi sesuai dengan yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Asy-Syaikh mencontohkan sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang kuat, mukmin yang kuat itu kuat dalam hafalan matannya, ya, hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan matan, dan juga kuat terhadap alat-alat atau media yang dibutuhkan. Persiapkan buku tulis. Tadi beliau contohkan kurosah. Beliau tunjukkan buku tulis beliau. Pilih buku tulis yang baik. Ya. Demikian juga alat pencatat. Misalkan pena. Pilih pena yang berkualitas. Yang jelas tulisannya. Jangan yang sudah mulai macet-macetan. Misalkan. Itu bagian dari upaya kekuatan orang yang beriman. Demikian juga memilih rekan-rekan yang baik. Memilih rekan-rekan yang baik. Dan Syekh Hafizahullah juga menjelaskan bahwa semangat saja itu enggak cukup. Kalau kita semangat saja itu enggak cukup. Kita harus juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia memiliki ambisi yang beragam, orang-orang punya ambisi yang bermacam-macam.

0: وهذه هدية كثيرة ولكنها تحمل في طياتها كثيرا من المحبة والامتنان. فجزاك الله خير الجزاء.
1: شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
2: نعم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا الودي. أشكر شيخنا الفاضل على حضوره وعلى ما قدمه من علم وتوجيه ونصيحة، كما نشكر أساتذتنا الكرام وجميع الطلاب على حضورهم وحسن استماعهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بودي أن أتقدم بالمشاعر الطيبة، وسررت كثيرا وسعدت بجلوسي مع أبنائي وإخواني طلاب تلاميذ ذرة المستقبل، وهذه البشريات سأحملها للعلماء وللدعاة في العالم إن شاء الله تعالى، ولا شك أنها ستشجع كثير من العلماء في زيارتكم والجلوس معكم، ويسألون الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، لأنكم أنتم بإذن الله تبارك وتعالى عمدة المستقبل لهذه الأمة، أمة أندونيسيا خاصة والعالم المجاور لكم عموما خصوصا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وأشكر الأستاذ المشرف وجميع الطلاب الذين مثلوا إخوانهم بكلمات وأسئلة وتلاوة وقراءة، فأسأل الله أن يعمم هذا الخير في جميع هؤلاء الطلاب وفي إخوانهم وفي بلاد أندونيسيا الحبيبة. شكرا لكم.
3: Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah menyampaikan perasaan gembira dan senang bisa duduk bersama anak-anak beliau, saudara-saudara beliau, para penuntut ilmu, ya, yang merupakan tunas-tunas masa depan, yang kalau para ulama, para duat di berbagai penjuru mengetahui hal itu, tentu mereka juga ingin berkunjung ke tempat ini insyaallah. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk antum sekalian, karena kalian para santri ini adalah umdatul mustaqbal li hadhihi al-ummah, adalah poros utama bagaimana bisa diperbaiki kehidupan di masa depan ummah, umat Indonesia secara khusus dan wilayah-wilayah lain yang berdampingan dengan kita. Beliau berdoa, fa'as'alullah al-azim rabbal arshil karim an yutimma lakumun ni'mah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang mulia, untuk menyempurnakan nikmat ini bagi anda sekalian. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya ini. Ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan Asy-Syaikh menyampaikan ucapan terima kasih kepada para asatidah, para musyrif, dan seluruh para penuntut ilmu yang memberikan kesempatan diadakannya acara ini, sehingga di acara ini bisa disampaikan tilawah Al-Quran, pertanyaan, ya, bacaan tasrif tadi, kemudian taujih dari Syekh, arahan dari Syekh kepada kita, dan beliau menutup dengan doa, fa'as'alullaha an yu'amni mahadal khair fi jami'i ha'ulai tullab. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan kebaikan ini bersifat umum, menyeluruh pada seluruh para penuntut ilmu. Dan untuk para saudara-saudara mereka di negeri Indonesia yang tercinta ini. Sebelumnya juga ada tambahan bahwa Syekh menyampaikan harapan bisa jadi di dari ma'had kita ini akan muncul para ulama ataupun duat yang akan menyebarkan manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Beliau akhiri dengan syukran lakum, ucapan terima kasih dari beliau. Wa jazakumullahu khairan. Nah.
4: Assalamualaikum. Jangan dorong.

0: والذي أخرج المرعى
1: فجعله
0: غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى

0: إن سعيكم لشتى
1: إن سعيكم لشتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى.

0: وسوف يرضى
1: وسوف يرضى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عما يتساءلون
1: عما يتساءلون.
0: عن نبأ العظيم.

0: تعلمون
1: كلا تعلمون
0: كلا تعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: لم نجعل الأرض مهادا
0: لم نجعل الأرض مهادا
1: والجبال أوتادا
0: والجبال أوتادا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال

0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
1: فذوقوا
0: فلن نزيدكم

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.